0: الو
1: مين
0: ما هو
1: دوي ما انا عم تكون عامه
0: عايز يا نيت
1: في ده قال ما تعرفيش كل ده خيالك وكذا لان الوعد بس انا سنجي وعندي بس انا مدني انا مريت مرونه لاي فريدي اكاريري وانا عندي نيسي على تجربه مرضيه
0: راكوز
1: Tchau. Wow.